أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 8 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن خطة السلام التي اقترحتها واشنطن. اليابان والاتحاد الأوروبي يتعاونان في حماية المسارات البحرية الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا وارد، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يناقش مسؤولون في إيران خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة، قالوا إنهم سيردون عليها عبر وسطاء في باكستان، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الأخيرة مع باكستان ركزت على إنهاء الأعمال العدائية، وأضاف أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لكنه لم يتطرق إلى خطة السلام. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وأوضحت أن الاتفاق سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم قصيرة الأجل وليس اتفاقا شاملا. كما أشارت إلى أن أي نقاط خلافية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ستبقى دون حل. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وقال إنهما متفقان تماما على مبدأ عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن 3 من مدمراتها ذات الصواريخ الموجهة تعرضت لهجوم غير مبرر من إيران، وأكدت أنه تم تحييد جميع التهديدات، وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار في المعدات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة إيرانية. وردت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة ومنشآت المراقبة، ولا تزال التفاصيل الأخرى غير واضحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الرد العسكري كان مجرد لمسة خفيفة، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. لكن عدة وسائل إعلام إيرانية تروي القصة بشكل مختلف، فقد نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش قوله إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار، وأضاف أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز واستهدفت سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وأضاف أن القوات الإيرانية ردت على الهجوم مسببة أضرارا جسيمة. أكدت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي تعاونهما في حماية الممرات البحرية الحيوية وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقد اجتمع مندوبون من الجانبين في بروكسل يوم الخميس لحضور اجتماع على المستوى الوزاري يسمى الحوار الاقتصادي رفيع المستوى. وشمل ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ستيفان سيجورني المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية. وصدر بيان مشترك عقب المحادثات جاء فيه أن اليابان والاتحاد الأوروبي أكدا مجددا أهمية تدفقات التجارة الآمنة والمتواصلة بما في ذلك سلامة الملاحة وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية الحيوية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التكامل وبناء أسواق مرنة وآمنة في مجالات مثل المعادن الحيوية والبطاريات والدفاع.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصابها الفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. وأدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه التصريحات يوم الخميس، وصفاً الوضع بأنه واقعة خطيرة. وأعلن تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا ليرتفع عدد إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 8 حالات، من بينها 3 حالات مشتبه بها، وأضاف أن 3 أشخاص قد توفوا. وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في عدد من الحالات، وقد سجل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية سابقاً. وقال تيدروس إن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، وتبحر سفينة الرحلات البحرية الآن في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل إلى تينيريفيه إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم الأحد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أحد خبرائها صعد على متن السفينة، وانضم إليه طبيبان من هولندا وإخصائي آخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتضيف المنظمة أنها تجري فحصاً طبياً لكل الموجودين على متن السفينة، وتجمع المعلومات لتقييم خطر إصابتهم بالعدوى. تدعو مسودة وثيقة نهائية يؤمل اعتمادها في مؤتمر لنزع السلاح النووي في نيويورك، تدعو إلى الحفاظ على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية للحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة. فقد قدم رئيس مؤتمر المراجعة لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المسودة الأولية للوثيقة الختامية يوم الأربعاء، وقد بدأ الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في 27 أبريل/نيسان. وتحث الوثيقة الدول الأطراف على الانخراط بهدف الاتفاق على تدابير تخفف من المخاطر المتعلقة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات الجديدة، ومنع هذه التكنولوجيات من التدخل في الاتصالات والقيادة والسيطرة. وجاء في الوثيقة أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ الفعال على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية في جميع الأوقات. وتشير الوثيقة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وتقول إن المؤتمر يسجل المخاوف البالغة التي تم التعبير عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما تدعو المسودة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المعاهدة في أقرب وقت. يذكر أن كوريا الشمالية لديها برامج نووية وصاروخية، وقد أعلنت من جانب واحد انسحابها من المعاهدة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはツヤが出るタイプ。
3: へえ、いくらですか？
2: セールって書いてある。聞いてみよう。
3: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
3: え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
3: تكسان أريماس نه.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
2: سغوي ديشو،
0: مدهش أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
2: كوري وا ساراسارا هيا،
0: هذا يجعل شعرك ناعما أملس.
2: كوري وا تسيا غا ديرو تايب،
0: وهذا نوع يعطي شعرك بريقا.
1: وتام تسأل
3: إيكورا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
0: عذرا. بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
4: 9900 ين.
0: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
3: このドライヤーはいくらですか؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولا معاني الكلمات في العبارة.
5: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
5: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
5: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
5: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
5: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
5: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
5: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
5: これ、それ、あれ
0: إلى
5: この、その、あの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
5: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: س
4: すみません、この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
0: إليكم المعاني.
4: すみません。
1: عذراً.
4: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
5: 炊飯器
0: هو القدر الكهربائي لطهوي الأرز آلياً.
6: 8700円です。
1: 8700円.
0: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة
5: أنو
0: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
5: إياهون. إياهون.
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
5: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
5: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. مئة يعني
5: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
5: 100.
1: 200 هو ني ثم 100. إذن 200.
0: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
5: 300
0: و600 يعني
5: 600
0: و800 يعني
5: 800
0: و1000 يعني
5: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
5: 3000
0: و8000 يعني
5: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
5: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
7: 9900円です。
2: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 8 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن خطة السلام التي اقترحتها واشنطن. اليابان والاتحاد الأوروبي يتعاونان في حماية المسارات البحرية الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا وارد، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يناقش مسؤولون في إيران خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة، قالوا إنهم سيردون عليها عبر وسطاء في باكستان، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الأخيرة مع باكستان ركزت على إنهاء الأعمال العدائية، وأضاف أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لكنه لم يتطرق إلى خطة السلام. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وأوضحت أن الاتفاق سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم قصيرة الأجل وليس اتفاقا شاملا. كما أشارت إلى أن أي نقاط خلافية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ستبقى دون حل. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وقال إنهما متفقان تماماً على مبدأ عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن 3 من مدمراتها ذات الصواريخ الموجهة تعرضت لهجوم غير مبرر من إيران، وأكدت أنه تم تحييد جميع التهديدات، وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار في المعدات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة إيرانية. وردت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة ومنشآت المراقبة، ولا تزال التفاصيل الأخرى غير واضحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الرد العسكري كان مجرد لمسة خفيفة، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. لكن عدة وسائل إعلام إيرانية تروي القصة بشكل مختلف، فقد نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش قوله إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار، وأضاف أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز واستهدفت سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وأضاف أن القوات الإيرانية ردت على الهجوم مسببة أضرارا جسيمة. أكدت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي تعاونهما في حماية الممرات البحرية الحيوية وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقد اجتمع مندوبون من الجانبين في بروكسل يوم الخميس لحضور اجتماع على المستوى الوزاري يسمى الحوار الاقتصادي رفيع المستوى. وشمل ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ستيفان سيجورني المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية. وصدر بيان مشترك عقب المحادثات جاء فيه أن اليابان والاتحاد الأوروبي أكدا مجددا أهمية تدفقات التجارة الآمنة والمتواصلة بما في ذلك سلامة الملاحة وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية الحيوية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التكامل وبناء أسواق مرنة وآمنة في مجالات مثل المعادن الحيوية والبطاريات والدفاع.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصابها الفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. وأدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه التصريحات يوم الخميس، وصفاً الوضع بأنه واقعة خطيرة. وأعلن تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا ليرتفع عدد إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 8 حالات، من بينها 3 حالات مشتبه بها، وأضاف أن 3 أشخاص قد توفوا. وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في عدد من الحالات، وقد سجل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية سابقاً. وقال تيدروس إن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، وتبحر سفينة الرحلات البحرية الآن في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل إلى تينيريفيه إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم الأحد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أحد خبرائها صعد على متن السفينة، وانضم إليه طبيبان من هولندا وإخصائي آخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتضيف المنظمة أنها تجري فحصاً طبياً لكل الموجودين على متن السفينة، وتجمع المعلومات لتقييم خطر إصابتهم بالعدوى. تدعو مسودة وثيقة نهائية يؤمل اعتمادها في مؤتمر لنزع السلاح النووي في نيويورك، تدعو إلى الحفاظ على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية للحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة. فقد قدم رئيس مؤتمر المراجعة لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المسودة الأولية للوثيقة الختامية يوم الأربعاء، وقد بدأ الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في 27 أبريل/نيسان. وتحث الوثيقة الدول الأطراف على الانخراط بهدف الاتفاق على تدابير تخفف من المخاطر المتعلقة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات الجديدة، ومنع هذه التكنولوجيات من التدخل في الاتصالات والقيادة والسيطرة. وجاء في الوثيقة أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ الفعال على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية في جميع الأوقات. وتشير الوثيقة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وتقول إن المؤتمر يسجل المخاوف البالغة التي تم التعبير عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما تدعو المسودة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المعاهدة في أقرب وقت. يذكر أن كوريا الشمالية لديها برامج نووية وصاروخية، وقد أعلنت من جانب واحد انسحابها من المعاهدة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 8 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن خطة السلام التي اقترحتها واشنطن. اليابان والاتحاد الأوروبي يتعاونان في حماية المسارات البحرية الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا وارد، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يناقش مسؤولون في إيران خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة، قالوا إنهم سيردون عليها عبر وسطاء في باكستان، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الأخيرة مع باكستان ركزت على إنهاء الأعمال العدائية، وأضاف أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لكنه لم يتطرق إلى خطة السلام. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وأوضحت أن الاتفاق سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم قصيرة الأجل وليس اتفاقا شاملا. كما أشارت إلى أن أي نقاط خلافية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ستبقى دون حل. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وقال إنهما متفقان تماما على مبدأ عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن 3 من مدمراتها ذات الصواريخ الموجهة تعرضت لهجوم غير مبرر من إيران، وأكدت أنه تم تحييد جميع التهديدات، وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار في المعدات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة إيرانية. وردت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة ومنشآت المراقبة، ولا تزال التفاصيل الأخرى غير واضحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الرد العسكري كان مجرد لمسة خفيفة،

وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول، لكن عدة وسائل إعلام إيرانية تروي القصة بشكل مختلف، فقد نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش قوله إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار، وأضاف أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز واستهدفت سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وأضاف أن القوات الإيرانية ردت على الهجوم مسببة أضرارا جسيمة. أكدت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي تعاونهما في حماية الممرات البحرية الحيوية وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وقد اجتمع مندوبون من الجانبين في بروكسل يوم الخميس لحضور اجتماع على المستوى الوزاري يسمى الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، وشمل ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ستيفان سيجورني المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية. وصدر بيان مشترك عقب المحادثات جاء فيه أن اليابان والاتحاد الأوروبي أكدا مجددا أهمية تدفقات التجارة الآمنة والمتواصلة بما في ذلك سلامة الملاحة وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية الحيوية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التكامل وبناء أسواق مرنة وآمنة في مجالات مثل المعادن الحيوية والبطاريات والدفاع.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصابها الفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. وأدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه التصريحات يوم الخميس، وصفاً الوضع بأنه واقعة خطيرة. وأعلن تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا ليرتفع عدد إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 8 حالات، من بينها 3 حالات مشتبه بها، وأضاف أن 3 أشخاص قد توفوا. وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في عدد من الحالات، وقد سجل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية سابقاً. وقال تيدروس إن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، وتبحر سفينة الرحلات البحرية الآن في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل إلى تينيريفيه إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم الأحد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أحد خبرائها صعد على متن السفينة، وانضم إليه طبيبان من هولندا وإخصائي آخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتضيف المنظمة أنها تجري فحصاً طبياً لكل الموجودين على متن السفينة، وتجمع المعلومات لتقييم خطر إصابتهم بالعدوى. تدعو مسودة وثيقة نهائية يؤمل اعتمادها في مؤتمر لنزع السلاح النووي في نيويورك، تدعو إلى الحفاظ على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية للحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة. فقد قدم رئيس مؤتمر المراجعة لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المسودة الأولية للوثيقة الختامية يوم الأربعاء، وقد بدأ الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في 27 أبريل/نيسان. وتحث الوثيقة الدول الأطراف على الانخراط بهدف الاتفاق على تدابير تخفف من المخاطر المتعلقة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات الجديدة، ومنع هذه التكنولوجيات من التدخل في الاتصالات والقيادة والسيطرة. وجاء في الوثيقة أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ الفعال على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية في جميع الأوقات. وتشير الوثيقة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وتقول إن المؤتمر يسجل المخاوف البالغة التي تم التعبير عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما تدعو المسودة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المعاهدة في أقرب وقت. يذكر أن كوريا الشمالية لديها برامج نووية.

جوية وصاروخية، وقد أعلنت من جانب واحد انسحابها من المعاهدة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
0: بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل.
1: تام تسأل بائعا
2: عذرا،
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
3: 9900円です.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايير وا إيكورا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これそれあれ
0: إلى
4: この

0: سونو أنو
1: ونضيفها إلى الأسماء.
2: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وا إيكورا ديسكا؟
1: كونو دورايا وا إيكورا ديسكا؟
2: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا
0: إيكورا ديسكا؟ كونو دورايا وا إيكورا ديسكا؟
1: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
3: سُمِمَسَنْ كُنُو سُيْحَانْكِ وَا إِكُرَا دَسْكَا؟
4: 8700円 です.
1: إليكم المعاني.
3: سُمِمَسَنْ
2: عذراً.
3: كُنُو سُيْحَانْكِ وَا إِكُرَا دَسْكَا؟
2: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
1: سويهانكي هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
4: 8700円 です.
2: 8700円.
1: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة
0: أنو. أنو
1: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
0: إياهون. إياهون.
5: سُمِمَسَنْ あのイヤホンはいくらですか? すみません. あのイヤホンはいくらですか?
1: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20, 30, 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
0: 10
1: أي 10.
2: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
1: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
0: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
1: والآن المئات. 100 يعني
0: 100.
1: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
0: 100.
2: 200 هو ني ثم 100، إذن 200.
1: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
0: 300،
1: و600 يعني
0: 600،
1: و800 يعني
0: 800،
1: و1000 يعني
0: 1000.
1: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
0: 3000،
1: و8000 يعني
0: 8000.
1: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
0: 1234.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。
7: すみません。このドライヤーはいくらですか?
8: 9900円 です。
6: え?高すぎます。
9: 春さんの知恵袋。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
1: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 8 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن خطة السلام التي اقترحتها واشنطن. اليابان والاتحاد الأوروبي يتعاونان في حماية المسارات البحرية الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا وارد، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يناقش مسؤولون في إيران خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة، قالوا إنهم سيردون عليها عبر وسطاء في باكستان، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الأخيرة مع باكستان ركزت على إنهاء الأعمال العدائية، وأضاف أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لكنه لم يتطرق إلى خطة السلام. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وأوضحت أن الاتفاق سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم قصيرة الأجل وليس اتفاقا شاملا. كما أشارت إلى أن أي نقاط خلافية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ستبقى دون حل. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، وقال إنهما متفقان تماما على مبدأ عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن 3 من مدمراتها ذات الصواريخ الموجهة تعرضت لهجوم غير مبرر من إيران، وأكدت أنه تم تحييد جميع التهديدات وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار في المعدات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة إيرانية. وردت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة ومنشآت المراقبة، ولا تزال التفاصيل الأخرى غير واضحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الرد العسكري كان مجرد لمسة خفيفة، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. لكن عدة وسائل إعلام إيرانية تروي القصة بشكل مختلف، فقد نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش قوله إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار، وأضاف أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز واستهدفت سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وأضاف أن القوات الإيرانية ردت على الهجوم مسببة أضرارا جسيمة. أكدت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي تعاونهما في حماية الممرات البحرية الحيوية وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقد اجتمع مندوبون من الجانبين في بروكسل يوم الخميس لحضور اجتماع على المستوى الوزاري يسمى الحوار الاقتصادي رفيع المستوى. وشمل ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ستيفان سيجورني المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية. وصدر بيان مشترك عقب المحادثات جاء فيه أن اليابان والاتحاد الأوروبي أكدا مجددا أهمية تدفقات التجارة الآمنة والمتواصلة بما في ذلك سلامة الملاحة وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية الحيوية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التكامل وبناء أسواق مرنة وآمنة في مجالات مثل المعادن الحيوية والبطاريات والدفاع.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصابها الفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. وأدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه التصريحات يوم الخميس، وصفاً الوضع بأنه واقعة خطيرة. وأعلن تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا ليرتفع عدد إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 8 حالات، من بينها 3 حالات مشتبه بها، وأضاف أن 3 أشخاص قد توفوا. وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في عدد من الحالات، وقد سجل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية سابقاً. وقال تيدروس إن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، وتبحر سفينة الرحلات البحرية الآن في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل إلى تينيريفيه إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم الأحد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أحد خبرائها صعد على متن السفينة، وانضم إليه طبيبان من هولندا وإخصائي آخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتضيف المنظمة أنها تجري فحصاً طبياً لكل الموجودين على متن السفينة، وتجمع المعلومات لتقييم خطر إصابتهم بالعدوى. تدعو مسودة وثيقة نهائية يؤمل اعتمادها في مؤتمر لنزع السلاح النووي في نيويورك، تدعو إلى الحفاظ على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية للحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة. فقد قدم رئيس مؤتمر المراجعة لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المسودة الأولية للوثيقة الختامية يوم الأربعاء، وقد بدأ الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في 27 أبريل/نيسان. وتحث الوثيقة الدول الأطراف على الانخراط بهدف الاتفاق على تدابير تخفف من المخاطر المتعلقة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات الجديدة، ومنع هذه التكنولوجيات من التدخل في الاتصالات والقيادة والسيطرة. وجاء في الوثيقة أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ الفعال على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية في جميع الأوقات. وتشير الوثيقة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وتقول إن المؤتمر يسجل المخاوف البالغة التي تم التعبير عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما تدعو المسودة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المعاهدة في أقرب وقت. يذكر أن كوريا الشمالية لديها برامج نووية وصاروخية، وقد أعلنت من جانب واحد انسحابها من المعاهدة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعما أملس. وهذا نوع يعطي

0: شعرك بريقاً.
1: وتوم تسأل:
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تي كايتي أرو.
0: مكتوب أن هناك تخفيضاً.
2: كيتي ميو؟
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعاً:
2: سميماسين.
0: عذراً.
2: كونو دراير وا إكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع:
3: 9900 ين ديس.
0: بتسعة آلاف وتسعمائة ين.
1: فتندهش تام وتقول:
2: تاكاسوغيماسو.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكن تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو دراير وا إكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دراير
0: هو مجفف الشعر. كونو دراير يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: كوري وا إكرا ديسكا،
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: كوري سوري أري
0: إلى
4: كونو سونو أنو،
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية، بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وا إكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وا إكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا:
4: إكورا ديسكا؟ كونو دورايا وا إكورا ديسكا؟
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: سميماسين، كونو سيهانكي وا إكرا ديسكا؟
3: 8700 ين ديس.
0: إليكم المعاني.
5: سميماسين،
1: عذراً.
5: كونو سيهانكي وا إكرا ديسكا؟
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: سيهانكي
0: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
3: 8700 ين ديس.
1: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
4: إن
0: هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
4: أنو أنو
0: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون إياهون.
6: سميماسين، أنو إياهون وا إكرا ديسكا؟ سميماسين، أنو إياهون وا إكرا ديسكا؟
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات: 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2، ونضيف إليه جو ونقول نيجو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
7: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100، إذن 200.
0: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300،
0: و600 يعني
4: 600،
0: و800 يعني
4: 800،
0: و1000 يعني
4: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000،
0: و8000 يعني
4: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد، وخمسة ينات، وعشرة ينات، وخمسون ينا، ومائة ين، وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 8 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن خطة السلام التي اقترحتها واشنطن. اليابان والاتحاد الأوروبي يتعاونان في حماية المسارات البحرية الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا وارد، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يناقش مسؤولون في إيران خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة، قالوا إنهم سيردون عليها عبر وسطاء في باكستان، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الأخيرة مع باكستان ركزت على إنهاء الأعمال العدائية، وأضاف أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لكنه لم يتطرق إلى خطة السلام. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وأوضحت أن الاتفاق سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم قصيرة الأجل وليس اتفاقا شاملا. كما أشارت إلى أن أي نقاط خلافية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ستبقى دون حل. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وقال إنهما متفقان تماما على مبدأ عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن 3 من مدمراتها ذات الصواريخ الموجهة تعرضت لهجوم غير مبرر من إيران، وأكدت أنه تم تحييد جميع التهديدات، وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار في المعدات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة إيرانية. وردت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة ومنشآت المراقبة، ولا تزال التفاصيل الأخرى غير واضحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الرد العسكري كان مجرد لمسة خفيفة، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. لكن عدة وسائل إعلام إيرانية تروي القصة بشكل مختلف، فقد نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش قوله إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار، وأضاف أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز واستهدفت سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وأضاف أن القوات الإيرانية ردت على الهجوم مسببة أضرارا جسيمة. أكدت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي تعاونهما في حماية الممرات البحرية الحيوية وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقد اجتمع مندوبون من الجانبين في بروكسل يوم الخميس لحضور اجتماع على المستوى الوزاري يسمى الحوار الاقتصادي رفيع المستوى. وشمل ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ستيفان سيجورني المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية. وصدر بيان مشترك عقب المحادثات جاء فيه أن اليابان والاتحاد الأوروبي أكدا مجددا أهمية تدفقات التجارة الآمنة والمتواصلة بما في ذلك سلامة الملاحة وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية الحيوية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التكامل وبناء أسواق مرنة وآمنة في مجالات مثل المعادن الحيوية والبطاريات والدفاع.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصابها الفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. وأدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه التصريحات يوم الخميس، وصفاً الوضع بأنه واقعة خطيرة. وأعلن تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا ليرتفع عدد إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 8 حالات، من بينها 3 حالات مشتبه بها، وأضاف أن 3 أشخاص قد توفوا. وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في عدد من الحالات، وقد سجل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية سابقاً. وقال تيدروس إن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، وتبحر سفينة الرحلات البحرية الآن في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل إلى تينيريفيه إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم الأحد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أحد خبرائها صعد على متن السفينة، وانضم إليه طبيبان من هولندا وإخصائي آخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتضيف المنظمة أنها تجري فحصاً طبياً لكل الموجودين على متن السفينة، وتجمع المعلومات لتقييم خطر إصابتهم بالعدوى. تدعو مسودة وثيقة نهائية يؤمل اعتمادها في مؤتمر لنزع السلاح النووي في نيويورك، تدعو إلى الحفاظ على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية للحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة. فقد قدم رئيس مؤتمر المراجعة لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المسودة الأولية للوثيقة الختامية يوم الأربعاء، وقد بدأ الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في 27 أبريل/نيسان. وتحث الوثيقة الدول الأطراف على الانخراط بهدف الاتفاق على تدابير تخفف من المخاطر المتعلقة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات الجديدة، ومنع هذه التكنولوجيات من التدخل في الاتصالات والقيادة والسيطرة. وجاء في الوثيقة أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ الفعال على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية في جميع الأوقات. وتشير الوثيقة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وتقول إن المؤتمر يسجل المخاوف البالغة التي تم التعبير عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما تدعو المسودة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المعاهدة في أقرب وقت. يذكر أن كوريا الشمالية لديها برامج نووية وصاروخية، وقد أعلنت من جانب واحد انسحابها من المعاهدة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تكايتار.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتميو.
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
2: سميماسين.
0: عذرا.
2: كونو دراير وا إيكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900 ين.
0: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو دراير وا إيكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これ それ あれ
0: إلى
4: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
4: س
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
7: إليكم المعاني.
5: すみません。
1: عذراً.
5: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器。
7: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
6: 8700円です。
1: 8700 ين.
7: إن. هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة.
4: أنو. أنو.
7: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. إياهون.
8: سميません. あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
7: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. اذكروا عدداً من 2 إلى 9 وأضيفوا بعده
4: 10
7: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
7: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
7: والآن المئات. مئة يعني
4: 100.
7: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100. إذن 200.
7: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
7: و600 يعني
4: 600
7: و800 يعني
4: 800
7: و1000 يعني
4: 1000.
7: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
7: و8000 يعني
4: 8000.
7: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
7: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
9: تكسان ありますね。
10: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
9: へえ、いくらですか？
10: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
9: え、高すぎます。
11: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
7: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين وورقة 2000 ين وورقة 5000 ين وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات: هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 8 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن خطة السلام التي اقترحتها واشنطن. اليابان والاتحاد الأوروبي يتعاونان في حماية المسارات البحرية الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا وارد، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يناقش مسؤولون في إيران خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة، قالوا إنهم سيردون عليها عبر وسطاء في باكستان، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الأخيرة مع باكستان ركزت على إنهاء الأعمال العدائية، وأضاف أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وقال إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لكنه لم يتطرق إلى خطة السلام. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وأوضحت أن الاتفاق سيكون عبارة عن مذكرة تفاهم قصيرة الأجل وليس اتفاقا شاملا. كما أشارت إلى أن أي نقاط خلافية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ستبقى دون حل. من جهته، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، وقال إنهما متفقان تماما على مبدأ عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس أن 3 من مدمراتها ذات الصواريخ الموجهة تعرضت لهجوم غير مبرر من إيران، وأكدت أنه تم تحييد جميع التهديدات وأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار في المعدات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن كانت تبحر في المياه الدولية من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان عندما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة إيرانية. وردت الولايات المتحدة بشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة ومنشآت المراقبة، ولا تزال التفاصيل الأخرى غير واضحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC نيوز إن الرد العسكري كان مجرد لمسة خفيفة، وأضاف أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول. لكن عدة وسائل إعلام إيرانية تروي القصة بشكل مختلف، فقد نقلت عن متحدث باسم القيادة المركزية للجيش قوله إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار، وأضاف أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى مضيق هرمز واستهدفت سفينة أخرى قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، وأضاف أن القوات الإيرانية ردت على الهجوم مسببة أضرارا جسيمة. أكدت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي تعاونهما في حماية الممرات البحرية الحيوية وسط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وقد اجتمع مندوبون من الجانبين في بروكسل يوم الخميس لحضور اجتماع على المستوى الوزاري يسمى الحوار الاقتصادي رفيع المستوى. وشمل ذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ستيفان سيجورني المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية. وصدر بيان مشترك عقب المحادثات جاء فيه أن اليابان والاتحاد الأوروبي أكدا مجددا أهمية تدفقات التجارة الآمنة والمتواصلة بما في ذلك سلامة الملاحة وحماية الطرق البحرية والبنية التحتية الحيوية. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز التكامل وبناء أسواق مرنة وآمنة في مجالات مثل المعادن الحيوية والبطاريات والدفاع.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه قد يتم الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس هانتا فيما يتعلق بسفينة الرحلات البحرية التي أصابها الفيروس، لكن الخطر على الصحة العامة منخفض. وأدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه التصريحات يوم الخميس، وصفاً الوضع بأنه واقعة خطيرة. وأعلن تيدروس عن تأكيد حالتي إصابة إضافيتين بفيروس هانتا ليرتفع عدد إجمالي الحالات المبلغ عنها إلى 8 حالات، من بينها 3 حالات مشتبه بها، وأضاف أن 3 أشخاص قد توفوا. وتنتج معظم حالات الإصابة بفيروس هانتا عن ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو فضلاتها أو لعابها. وأظهرت الفحوصات وجود فيروس الأنديز، وهو نوع محدد من فيروس هانتا، في عدد من الحالات، وقد سجل انتقال محدود لهذا الفيروس من إنسان إلى آخر في أمريكا الجنوبية سابقاً. وقال تيدروس إن فترة حضانة فيروس الأنديز يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، وتبحر سفينة الرحلات البحرية الآن في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تصل إلى تينيريفيه إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم الأحد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أحد خبرائها صعد على متن السفينة، وانضم إليه طبيبان من هولندا وإخصائي آخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتضيف المنظمة أنها تجري فحصاً طبياً لكل الموجودين على متن السفينة، وتجمع المعلومات لتقييم خطر إصابتهم بالعدوى. تدعو مسودة وثيقة نهائية يؤمل اعتمادها في مؤتمر لنزع السلاح النووي في نيويورك، تدعو إلى الحفاظ على السيطرة البشرية.

على الأسلحة النووية للحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة. فقد قدم رئيس مؤتمر المراجعة لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المسودة الأولية للوثيقة الختامية يوم الأربعاء، وقد بدأ الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في 27 من أبريل نيسان. وتحث الوثيقة الدول الأطراف على الانخراط بهدف الاتفاق على تدابير تخفف من المخاطر المتعلقة بالأسلحة النووية والتكنولوجيات الجديدة، ومنع هذه التكنولوجيات من التدخل في الاتصالات والقيادة والسيطرة. وجاء في الوثيقة أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ الفعال على السيطرة البشرية على الأسلحة النووية في جميع الأوقات. وتشير الوثيقة إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وتقول إن المؤتمر يسجل المخاوف البالغة التي تم التعبير عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، كما تدعو المسودة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المعاهدة في أقرب وقت. يذكر أن كوريا الشمالية لديها برامج نووية وصاروخية، وقد أعلنت من جانب واحد انسحابها من المعاهدة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。إليكم
0: المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تكايتارو.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتميو.
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
2: سميماسين.
0: عذرا.
2: كونو دراييا وا إيكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900 ين ديس.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.

0: كونو
1: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
0: دورايا
1: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
0: و
1: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
0: إيكورا
1: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
0: إيكورا ديسكا،
1: أي بكم.
2: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا؟
1: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
0: كوري سوري أري.
1: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
0: كوري وا إيكورا ديسكا،
1: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
0: كوري سوري أري
1: إلى
0: كونو سونو أنو،
1: ونضيفها إلى الأسماء.
2: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وا إيكورا ديسكا،
1: كونو دورايا وا إيكورا ديسكا.
2: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا:
0: إيكورا ديسكا، كونو دورايا وا إيكورا ديسكا.
1: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
3: سميません، この炊飯器はいくらですか؟
4: 8700円 です.
1: إليكم المعاني.
3: سميません،
2: عذراً،
3: この炊飯器はいくらですか؟
2: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
0: سويهانكي
1: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
4: 8700円 です.
2: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
1: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
0: أنو أنو
1: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
0: إياهون إياهون.
5: すみません あのイヤホンはいくらですか? すみません. あのイヤホンはいくらですか?
1: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
0: 10
1: أي 10.
2: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
1: إليكم العشرات من 10 إلى 90:
0: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
1: والآن المئات. 100 يعني
0: 100.
1: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
0: 100.
2: 200 هو ني ثم 100، إذن 200.
1: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
0: 300،
1: و600 يعني
0: 600،
1: و800 يعني
0: 800،
1: و1000 يعني
0: 1000.
1: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
0: 3000،
1: و8000 يعني
0: 8000.
1: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
0: 1234.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: 9900円です。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان، اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
1: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد، وخمسة ينات، وعشرة ينات، وخمسون ينا، ومائة ين، وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.